كنت بغني كالكرز جنكو هالكسبك دبالا بوشكا جنكو بغا برفيدا يدر جاكا فيكيا برن منانك تمام سن عمرو بودات سن كل سي جاستك جاليس پر ابھی بھی ٹکا